0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah.
2: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. What is this you
0: do?
3: استقصي جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا.

جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واصطفصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا.